0: والدتها ما تتحمل الحليب، والهواء الخبز اللي يصنع تحت في الفرن، واللي دائما يلقى الفردة اليسار الضايعة، والروي حكايات وقت النوم اللي ضحكنا نبرة صوته.
1: آيكيا، معك بكل حكايات.
2: استمتع بتجربة أكبر حديقة مائية في العالم في أكوافنتشر وورلد. اشتري تذكرة واحصل على الثانية مجانا على الموقع aquaventureworld.com.

0: الصبح، المساء، بالليل، وبكل الأوقات أنت على الطريق، ما إلك غير نرفيق أكبر تخطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والأكسسوارات. سارعوا فالعرض لفترة محدودة، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: أنجز معاملاتك وضاعف أموالك إلى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصار للصرافة.
0: تدعوكم مؤسسة الشارقة للفنون هذا الصيف إلى اكتشاف تجارب فنية ومساحات جديدة. ابتداء من 13 يونيو يقدم معرض تدابير الجسد حوارية بين منحوتات ولوحات وأعمال فوتوغرافية حديثة للفنانين ليلى ماجد وإنعام ظفر. كما يمكنكم زيارة حديقة المجرة بحلتها الجديدة في تجربة فريدة تجمع الذاكرة بالمشهد الطبيعي والتجارب المشتركة. ولا تفوتوا تجربة الغرفة الماطرة، حيث يمكنكم المشي تحت المطر من دون أن تتبللوا. خططوا لزيارتكم عبر charjaart.org.

النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهل التفسير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: تلاوات خاشعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يمكن كي تغبير يمكن تغنيغ يوستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يمكن تريد كي يو ووو تنغا وبي مونوا أو ووو تنغا وبي ميسوا إن توكي نوبي مروي وانسوري ووو تنغا وبي مونوا تبوا أيضا أخطاو روات يمكن كي بسن تغنيغ أيو أريا برخات يأي كارو ننسيا
1: ووو تيكا أريا إنك روات إنك نقو نيرا فوقن ترينيرين إنك تكروا يأيو تبوان كوريا ركارينا كي نكا بيارام أونلاين Ngala ko kupendeke, awana kuna kwa ngwaki ea kwaria ini makuria kanuanu pome ibukin taka mea kete visa. Ekona andeke kuoka mayaki apona, nikarawanda mvisa rinanonya na ipupuoki titautea kanino Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga nikarawa mvisa. Peikara paha eka kainanwaki, otira ea kuria inataya imain ea kwa karawa mvisa.
0: Ngana ko kanataya pakona kuna nira kwa kumterineri ni kameaka ei, akuna andeke rongurunguna. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.